0: كنقبت الشال
1: جي بران لو فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ما تيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جان بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
1: كار دي ماروك اي افريك اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: ماري
1: ومضحكة كنضحكلي هاتي حبسة يدخل خافي كانو ردي
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نقام مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه لا بالقران ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci. Avec Mina, j'ai appris un autre mot en darija, horra.
2: Horra?

انا مولع مرحبت به ناجالي ولا زلت عنها مرسول ولو على الحبل مشاري.

0: dedans, dehors, entre visibilité et invisibilité. Tu écoutes ce que Amina entend depuis chez elle.
1: صباح بكري في الدار عندي في لا ميزون ديالي حيت عندي الدار كبيره وقديمه كنسمع لي زوازو الطيور
0: وازو فاندور امبولان
1: تيجيو عندنا الباعه المتجولين عندنا مول النخال مول النخال عندنا مول البالي تيقول صبات بالي للبيع تيقول بالي للبيع بصفه عامه تيجي مول النخال تيقول نخال نخال نخال تيجي دوك مول الطناجر تيجي هما مول الجافيل تيدير الزوايا طوط طوط طوط